لاتاكا فالمنيت جاني امني راجيام فلورا اوردين اندريتو ايران انكرو يريتو دي يمبيتان جاي وناتن ني فاندارانا في فافن كيلو يسيكي.